كان تايلر سويفت The Fate of Ophelia نكون نعرفو كور سر يجري منا افهم نينا راحت اللي جاي نكون ياتا هناك بارتي من البي ويكندر تانا بشينو انتي نضو لقوة 40 فايسر نسكوبرو كور يكي كبيرة تا أليكس وارين Fever Dream ويسر يعمل توتال تا تلات جماعت في النمرويات يوم كان لو ويسر يبدر كومبليتامنت كلوش انتي ابعت لقرا واتساب المين تشتقترا في النمرويات الجماعة

فوقنا في البيت، كل ما تريد تعمل انت شن تسمع التكست تو مسج، تبعت لنا مساج فوق واتساب فوق 99000897 بالكلمه برونو، ومن بعد اوبيامنت السيستم تاعنا تبكي على شهات راندملي، ومتى نشمبلو لك اسمعها واحده جديد فيرا امبورتانتي اللي توجب لنا بالفرازي باي برينج مي تو برونو، وكنت تكون دخلت ديريكتامنت في الفينالي، ومن بعد كيف يكون

0: ونكم لنقاودو لاخر فتيت السبت في المكان فيشر رين على طول الويكند فوق باي بعد ما دوك الديسكي لي فيرا عبدو باش برشو بارتيز وقادين نتكلمو نقرا فوق البارتيز لسه صار الهين باش نتكلمو نقرا فوق دي وكيف تعرفوا دي السنة ايرت جاردن اتي تشيلبرا ان 19 years فيو وهي يرجع يرتونا بواحدة من الأكبر فستيفلز لي اكلنا او مالتا ايرت جاردن ويك دي السنة اتي تخير نقرا باش تمور انا كل يوم قادين نتوك اتشانس باش تربح ويكند باسز وانكا كامبينج باسز على ايرت جاردن فستيفل كيف وكل كم نفكركم لي جيك هيكون ام لايف السا سبت لي جي امك فين هيكون ريات يعمل سبيشل اديشن تا هوم جرون وكل على اكثر دتالي كم تبور نقرا فوق الويب سايت تاعنا bay.com.mt
1: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith

وهاني دلكم الفريتا ينا قادي ما نستاش نمن لي ورا 3 سنين هيرجع يجي لويس كابالدي على شو إيهور جوا مالتا. دين كانت لويس كابالدي Stay Love على طول الويكند فوق بيون كومبلو نقودو لحر فتيت تاسبت وكل فلمكين إما لسا كومبلو باتولي شو بيانيات لي عندكم فوق 990-897 إن كومبلو سوني فديرا